يكن إبراهيم زنيت وين هيا هيا مفهم بيا ورودي هي مسامي نامي وكوكلو يا